محمد يو أول أن كريبي من كسوري مزارفة إلى بيت ترابي فيسلم في مجورا وإذا أغت به شوب الترابي وأولى لعسر أفوز كل أمري إذا دوي ابن آدم للإساب وألفا كل صلية أتاها وسيئتي أنا في الكتاب وألفا كل صلية أتاها وسيئتي أنا في الكتاب على